أتبي فل وبيبي يا غصني فوق قل ورد الصباح تعانقات بفل أي حين تعود.

0: من تحمحم يعترف بالحمحم.
1: من تحمحم
0: يعترف بالحمحم. ماذا قال بالشال في وسط الحمل؟
1: نعم ماذا قال بالشال؟
0: ماذا قال بالشال في وسط الحمل؟ عفة الإنسان تعطيه اليقين.
1: عفة الإنسان
0: تعطيه اليقين.
1: تعطيه اليقين.
2: من تحمحم يعترف بالحمحم.
1: من تحمحم يعترف بالحمحم.
2: ماذا قال بالشال؟
1: ماذا قال بالشال
2: في وسط الحمة؟
1: في وسط الحمة.
2: عفة الإنسان تعطيه اليقين.
1: عفة الإنسان تعطيه اليقين.

0: من تحمحم يعترف بالحمحمة.
1: من تحمحم
0: يعترف
1: بالحمحمة.
0: ماذا قلب الشال في وسط الحمة. عفة الإنسان.

0: سلام.
1: فيما يتغسل نزل قلت الهمة
0: مرة.
1: فيما يتغسل نزل قلت الهمة يتغسل بالفلي في صلدمه. فيما يتغسل نزل قلت الهمة ما تغسل بالفلي في صلدمه. لا تعرف ناس كذهم عاد.
0: ايوه
1: ما تغسل بالفلي في صلدمه. لا تعرف ناس كذهم عاد.
2: ليه بيتغسل نزل قلت
0: تغسل
2: نزل قلت الهمة
0: نزل قلت القلة
2: ما تغسل بالفلي في صلدمة.
0: ما تغسل بالفلي
2: في صلدمة
0: في صلدمة.
2: لا تعرف ناس
0: قدهم عارفين.
2: قدهم عارفين.

0: بيتغسل نزل قلت
1: بيتغسل
0: نزل قلت
1: نزل قلت لمه
0: ما تغسل
1: ما تغسل بالفلي
0: في صلدمه
1: في صلدمه
0: لا تعرف ناس

0: يا والله
1: هم قايسها قداوي الهيمة قداوي
2: الهيمة
0: يا والله
1: دي شعوب الأرض تعرف أجمعين
3: أجمعين
0: من ترك واجبه ما بان رحمه
4: من ترك واجبه
0: ما بان رحمه
4: ما بان رحمه
0: هو مقايسها قزاوي الهنجمه
4: هو مقايسها قزاوي الهنجمه
0: دي شعوب الارض
4: دي شعوب الارض

0: شوف معانا مظلمة.
1: يا المحامي
0: شوف معانا مظلمة.
2: معانا
1: مظلمة
2: مظلمة.
0: بان داعي في لساني عمامة.
1: ما هي بعد
0: بان داعي
2: في لساني
0: عمامة. انجد المظلوم رب العالمين.
3: انجد المظلوم رب العالمين. زين
4: يا المحامي شوف معانا
5: يا المحامي
4: شوف
5: معانا مظلمة
4: بان داعي في لساني عمعمه ينقذ المظلوم رب العالمين
5: ينقذ المظلوم
4: رب العالمين.

0: عمي شوف معانا مظلمة شوف معانا مظلمة
1: بن داعي في لساني عم
0: في لساني عم
1: ينبذ المظلوم رب العالمين.

0: دار مبني للشرف في مريم،
1: دار مبني للشرف
0: للشرف في مريم.
1: طيب عند اخوالي هناك
0: دار للعلم الذي ما تفهمه، دار للعلم الذي
1: ما تفهمه
0: لي مفاتيح وتقع بيد الامين.
2: دار مبني للشرف،
1: دار مبني
2: للشرف في مريم،
1: للشرف في مريم،
2: دار للعلم الذي ما تفهمه،
1: الذي ما تفهمه
2: لي مفاتيحه تقع

0: ودنها محرمة دام غطفة لونا بمغرمة ليحللها ودنها محرمة دام غطفة لونا بمغرمة بيدوق القار بفنجان صيف
1: شين؟
2: بمغفل؟
0: دام غطفة لونا بمغرمة بيدوق القار بفنجان صيف
1: ليحللها وقدها محرمة
3: ليحللها
1: وقدها محرمة.